هنا باكو. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. استمعون في برنامج اليوم إلى حديث بعنوان تفتح آفاق السياحة في غرباغ إمكانيات جديدة لتطور قطاع السياحة بأذربيجان، وحديث آخر تحت عنوان غرباغ وزنجبار الشرقية أولوية استراتيجية لأذربيجان التطور، وحديث آخر تحت عنوان من تاريخنا العسكري جمشيد نختشوانسكي.

0: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه: تفتح آفاق السياحة في قرباغ إمكانيات جديدة لتطور قطاع السياحة بأذربيجان. تعتبر أذربيجان أحد البلدان الواعدة في المنطقة من حيث إمكانياتها السياحية، لأنها تتمتع بالموارد الطبيعية والتراث التاريخي الثقافي القديم، وتجمع 4 فصول قادت المشاريع المنفذة في بلادنا في السنوات الأخيرة من أجل تحديث البنية التحتية السياحية، خاصة أعمال إعادة البناء على النطاق الواسع في غرباغ وزنجزور الشعب في غرباغ وزنجزور الشرقية، الإمكانيات السياحية الأذربيجانية إلى مرحلة جديدة. تشهد غرباغ حاليا إنشاء المدن والقرى الحديثة والطرق والفنادق والمطارات وغيرها من المنشآت، ويجعل دخول المطارات الدولية في فضول وزنجلان ولاشين حيز الاستفادة المنطقة أكثر جذابا للسياح الأجانب. وتسمح الطبيعة الخلابة لغرباغ وينابيعها المعدنية وآفاقها السياحية تراثها التاريخي الثقافي الغني ومعالمها الدينية بتحول هذه المنطقة إلى إحدى الوجهات السياحية في أذربيجان. عموما، تتمتع أذربيجان بقدر كاف من الإمكانيات السياحية، وستساهم أعمال إعادة البناء على النطاق الواسع في الأراضي الأذربيجانية المحررة في تطوير هذا القطاع في المستقبل. وتفتح الطبيعة الفريدة للشوشا ولاشين وكلبجار وأغدام وفضولي وزنجلان ومعالمها التاريخية وتراثها الثقافي آفاقا واسعة لتطوير السياحة الجبلية والسياحة الصحية والسياحة الثقافية. وستساهم إدراج غرباغ بالكامل على خارطة السياحة في زيادة عائدات أذربيجان والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للأرياف وتعزيز القطاع غير النفطي. ومن وجهة النظر هذه، يعتبر توسيع شبكات النقل الدولي وإطلاق حملات لأجل تعريف المجتمع الدولي بالقدرات السياحية لأذربيجان من الأولويات القصوى في المرحلة القادمة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان: تفتح آفاق السياحة في غرباغ إمكانيات جديدة لتطور قطاع السياحة بأذربيجان.
1: هنا أذربيجان، الإذاعة الدولية 85.

0: أذربيجان المتسامحة. الإذاعة الدولية 85.
1: أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه قرباغ وزنجزور الشرقية، أولوية استراتيجية لأذربيجان للتطور. إن ضمان وحدة أراضي أذربيجان بالكامل ومبادرات السلام المطروحة في المنطقة من العوامل الرئيسية التي تستند إليها التطورات السياسية والاقتصادية. ويمكن تقسيم سياسة أذربيجان في قرباغ وزنجزور الشرقية إلى ثلاثة أقسام: أوله استعادة الأمن والاستقرار، ثانياً استراتيجية السلام المستدام، ثم إعادة الدمج الاقتصادي. وتعتبر استعادة أذربيجان وحدة أراضيها بالكامل إنجازاً تاريخياً من حيث تعزيز سيادتها، وبنتيجة هذا تم وضع حد لوضع غير مستقر شهدتها المنطقة سنوات طويلة، وجرت إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية. ويتابع المجتمع الدولي اليوم عن كثب مبادرات السلام لأذربيجان في المنطقة، وتعتبر باكو الرسمية توسيع التعاون الاقتصادي وإعادة فتح شبكات المواصلات وبناء العلاقات المبنية على الثقة المتبادلة أولوية قصوى. قد يوفر التوصل إلى سلام مستدام فرصة مناسبة لتحول القفقاز الجنوبي إلى منطقة أكثر دمجا من حيث النقل والطاقة والتجارة. إن أحد الاتجاهات الرئيسية هو الاستثمار الموجه لإعادة بناء الأراضي المحررة، ويدل القيام بالاستثمار حوالي 17 مليار دولار لحد الآن في قرباغ وزنجزور الشرقية على الأهمية الاستراتيجية لتطوير المنطقة اقتصاديا. ضمن هذا يتم بناء المطارات الدولية والطرق البرية وخطط السكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة وشبكات المياه والمجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات. يساهم تطبيق مشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية في تطوير المنطقة على أساس التكنولوجيات الحديثة، وتوفر أعمال إعادة البناء المنفذة ظروفا جيدة لتحول قرباغ وزنجزور الشرقية إلى أحد المراكز الاقتصادية الهامة في أذربيجان. وقد تؤدي الآفاق الزراعية الغنية والإمكانيات السياحية وموارد الطاقة الخضراء والموقف الترانزيت لقرباغ إلى زيادة النشاط الاقتصادي لمدة بعيدة المدى. إن أحد المسائل الهامة هي ضمان عودة النازحين الأذربيجانيين السابقين، وتدل إقامة حوالي 90,000 شخص في قرباغ وزنجزور الشرقية على أن برنامج العودة الكبرى الحكومي يعود بنتائج طيبة. إن عودة النازحين إلى مناطقهم على مراحل من المؤشرات الرئيسية لعودة الحياة إلى طبيعتها. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه قرباغ وزنجزور الشرقية أولوية استراتيجية لأذربيجان للتطور.

تاع عنوان انتقل الجنرال جمشيد نقشوانسكي. يحتل جمشيد نقشوانسكي أحد أبرز ممثلي أسرة كنغارلي العريقة مكانة خاصة بين الجنرالات البارزين في تاريخنا العسكري. ولد جمشيد جعفر قلو أغلو نقشوانسكي في 9 أغسطس عام 1895 في مدينة نقشوان، وكان جمشيد نقشوانسكي ضابطا في جيش جمهورية أذربيجان الديمقراطية وقائدا لفرقة عسكرية، وقد واصل خلال مسيرته الحافلة بالتضحيات والتجارب التقاليد العسكرية ومهارات القيادة التي اشتهر بها أجداده، وهم كلبلي خان وإسماعيل خان وإحسان بمهارة عالية. وخاض جمشيد نقشوانسكي باعتباره قائدا عسكريا موهوبا مسيرة قتالية، وتلقى تعليمه في مدرسة الحرس في يلزاويتغراد عام 1914. خلال الحرب العالمية الأولى تولى جمشيد نقشوانسكي قيادة سرب من سلاح الفرسان المؤلف من المسلمين، وشارك في اختراق جبهة بروسيلوف، وحصل تقديرا لشجاعته على وسام القديس جورج من الدرجة الرابعة. كما أصيب نقشوانسكي 3 مرات على الجبهة النمساوية الرومانية، ومنح سلاحا فضيا تقديرا لشجاعته بوصفه ضابطا فارسا مقداما. أدى جمشيد نقشوانسكي خدمات جليلة في بناء جيش جمهورية أذربيجان الديمقراطية باعتباره أحد أبرز رجالها العسكريين. وفي 15 سبتمبر عام 1918 شارك بثبات ضمن صفوف الجيش الإسلامي الغفقازي والوحدات العسكرية الوطنية والفيلق المنفصل في تحرير باكو من التشكيلات العسكرية الأرمنية البلشفية وفي النضال من أجل استغلال أذربيجان. وليس من قبيل المصادفة أن جمشيد نقشوانسكي قائد فوج الفرسان الثاني في غرباغ وجنوده أظهروا مطولة حقيقية في القضاء على المجمعات المسلحة الأرمينية في غرباغ وتحرير قلعة أسكران. وبعد الاحتلال السوفيتي في أبريل 1920 أدمج فوج الفرسان الذي كان يقوده أيضا في صفوف الجيش الأحمر، وبصفته ضابطا متمرسا عين جمشيد نقشوانسكي رئيسا لمدرسة القيادة الأذربيجانية الموحدة التي أنشئت في باكو. وفي ديسمبر عام 1921 عين قائدا لأول فرقة وطنية أذربيجانية للمشاة الجبلية، وقد أدى دورا مهما في إعداد كوادر عسكرية عالية التأهيل. وفي 5 من

ديسمبر عام 1935 منح جمشيد نخشوانسكي رتبة جنرال عسكرية، غير أنه في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي وفي فترة بلغ فيها الإرهاب الأحمر أوجه، تعرض قائد الفرقة جمشيد نخشوانسكي للقمع، وقضى 97 يوما يتعرض للتعذيب الشديد داخل جدران السجن لفرتوبا الشهير، وانتهى الحكم بإعدامه رميا بالرصاص. وبعد أن كرس 26 عاما من أصل 43 عاما من حياته لفن الحرب، اضطر القائد إلى مغادرة هذه الدنيا في أوج عطائه وحياته، واليوم ما زال ذكراه عزيزة ويستذكر بكل إجلال واحترام، ويخلد اسمه المجيد ويعرف به الأجيال الجديدة. وتؤكد ذلك بصورة أكبر المدرسة العسكرية المتخصصة التي تحمل اسم جمشيد نخشوانسكي، والتي أنشأها حيدر عليف عام 1971، وعلى مدى أكثر من 50 عاما ظلت المدرسة العسكرية مؤسسة تعليمية تحظى بمحبة المجتمع واحترامه.